0: تعبان منها.
1: كيف تتم عملية قلع الشوندر السكري؟ ما هي الوسائل التي نستخدمها لقلع؟

0: إخوتي الفلاحين.
1: هذا لا يعني شيء. يجب أن تقاوم هذه القابلية. أنتم العرب دائما هكذا.

0: Christ.
1: يلا شوية اتفضلوا قدام.
2: نعم
3: انتوا
1: شركة
3: مختارة مش بلد عوالي. ولا يا كنا بلد عوالي. الو صباح الخير. صباح النور. نادي الاطفال معك. مين معك؟